شوف لي في ديك المدينه ما تيسالي في ديك المدينه ديال الصبح شوف داك السمو ديال المولد شي ما ديال كرهه ولا شي ناس مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد